0: ما بدي متصل شوال نسوي بلين فرق بلور يعني يا لشوال نمسو ما هالش هم قلنا قصة وقت لقي بولي انت تمو لي في منا ريكو كلا نري بولي في تلاقو دو مسر ربو غو امو الى جولو هو ذا نت بانك ماني شو كونو سلمان سالسو تو بلان تنداتي
1: Anto petro anda te go pa uru melisa DJ Boots le ba Mamedi Bosile ba Radio Lesotho ntate ke le bo haholo na.
0: Ntse le bo hanta te ke ntse ke bua ngata le hangata hore nako e ba mohlomong o le mohwebi o le motho wa botlhe bo botle o lagatsa hore banka e o thuse hore o kobe hantle ntate taba tsa go tsa kgwebo di tsamaye hantle di ka etsala jwale nako ngwe batho bang ba re rona DJ Boots re bo Thomas re gola ka o tseba mona ka o bona jwale ke lagatsa hore ntate Molefi go tlokela rona be mafelo a beke a fetileng o nolo lata eng ya gago go kae
1: mafelo a beke fetileng ntate ke

0: عربي كيك شو ما إيه لو رد أنت فيلم تسوي مكاي فيلا كي متصور سكشانا بيلو هرا يعني أبو سانو مو خشيرة موتون تريسي أتعرف هرا تانا تهرا يا أبو سانو ما إيه كي كي مونغ باتوا كوتلو باتوا غتو باليمن عربي كي نسلايزي تمن أنا ساتا هندمن لينا كيا نويا ميت من ناي أكيد تبي ناوي تن يا وي وي بولمن أنا نه يا akamo ga umuntu eh motho a nyamela le ena banna
1: ga nyamalala
0: ai ke mona ho sa tsiba na beke le beke man
1: beke le
0: beke e ke ke a hopola le ba pine ngwe ka go tlo rotse utlwa e mamela ditaka ne mona o no di mamela o e mamela di radio station tedi o e mamela di kolo e monana o hopola tlo kae
1: tlo hole tlo hole
0: hai eh yo le batho a re nyamela
1: paske ba etsa tjena
0: le batho ba ga nyamella mme e tshwara a o la fitse monana e ntse e tla nako e o tla o tlwisisa gore re tsa heng ga re batlana le talente go ba bangata batho bana le talente ntse re le ka ba isheba mane le mane motho mo o tla utlwa gore pinana ga e monate kae kae ga e monate kae kae ga e monate kae kae empa gantse tse ntho re tlhokang ko etsa bonnete ba gore ga batlana le talente ntse re bua ka ntlha botlhoko mo bane leng le bua ka gore o etswe bana man ga o tswe
1: banabutle tlhele wena se ka tlo go stressa yo tshedi ke yana o thaya reng
0: butlebutle bana ke botlhanogmetlogo e re tekefitlo ga dira ka motsimo tshedise a re fetsa gore a ya botlhano

شما علامو سو هرمون درام سو سو اغيا قلبي لي اهرنياني يا لي شو ما قادم ستي انا كي اركلي

0: هاي ليتم
1: قال عطلك على خير
0: قال فلا
1: اتو انا صحو
0: اي ام
1: او فلا رن
0: كما هاو كبا فلا جان
1: تي فلا هان تن نيتو كو باس تي ساتي
0: تولا بيل ام
1: تو كو باو فوتا مارتا تولا نا بوتا بوتو غو دولو ايتين كا سونتا سنا سنا ايدن سونتا سابا غاغو برو شغالا تولو همير تولا نيبو تو كو باو بولو كيا ناكو غسا كلا مسلسكا وغالو شمال مدسون ميدي لنسو لا كاي تنو ناكي متوا وكرو كالي وان
0: Quelle bonne mère.
1: Thank you.